كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزار ألحان فايز السعيد غناء

مدريد واحد وألف عام. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاع الحان فايز السعيد. إمارات الأم تسمع وكأنك ترى.

Jadi, Imarat Jepang. Kibrit واحد وألف رابع. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل نبيل.